يسعد مساكن مستمعي برنامج أكسجين مع مروة عبر إذاعة بوس 94.7 وين ما كنتم متواجدين داخل أستراليا أو خارجها.

رح أكون معكم أنا مروة المعري على الهواء مباشرة كل نهار تنين الساعة 9 مساء بتوقيت فيكتوريا على إذاعة The Pulse 94.7.

ومثل ما تعودنا نشاطات وأفكار وأسرار مخباية، أسئلة واستطلاعات رأي ومعلومات عامة ومهمة عن أستراليا وغيرها، مهارات بتطوير ذات، أحداث ونشاطات مهمة بفيكتوريا.

تخيل تفيق بيوم من الأيام على ظهر جزيرة بالمحيط، وبس تفتح عيونك رح تتفاجأ أنه كل الألوان اختفت وما بقي منها شيء إلا البلاك والوايت. الطبيعة الحلوة على ظهر الجزيرة من دون ألوان رح تخليك تحس وكأنك راجع على بيتك لتزبط الأنتيل تبع التلفزيون تبع زمن الخمسينات. مو بس هون، كمان في شي تاني.

ما رح كتير كأبكون، بس والله هذا الشيء موجود وواقع على الأرض اللي نحن عايشين فيها. حاسة التذوق عندك مختفية، يعني رايحة على الآخر، ما عندك فرق بين ورق العنب عن المنسف أو اللحمة أو أكلة المجدرة أو للكشري أهلنا المصريين أو سبانخ باباي. خلينا نقول يعني ممكن تاكل شيء خالصة مدته وفاسد وتفكر حالك آكل وجبة مغذية بالفيتامين والمعادن من تحت إيدين الوالدة.

0: كتير بس كان لازم قلك كل اللي بقلبي ما بدي منك إلا إنك.
1: ومع قدوم الليل رح تكتشف القوى اللي عندك الخارقة. هيك بتقلب سوبرمان، وبعد ما كنت زيرو مان الصبح طبعا، لأنك قادر تشوف بالليل أحسن من أي إنسان وتميز الأشياء الصغيرة من بعيد قد ما كان حجمها صغير.
0: أنا لحبيبي وحبيبي.
1: أوف أوف أوف أوف أوف. في هيك شيء؟ هدول يا ترى عايشين معنا شايفينهم؟ نحنا كل شيء عم يخطر بأذهانكم للتو هو منه خيال. ايه عايشين معنا ببقعة على هالكوكب جزيرة بنجيلات.

عاجلة بل صغيرة، يعجز الكثير من السكان في الجزيرة عن تمييز الألوان والتفرقة بين الأرض والسماء ولون الورود وجمال ألوان الجزيرة اللي عايشين فيها. لك حتى المناظر الخلابة اللي بتأسر مثل ما بيقولوا لألباب وعلى امتداد الجزيرة، كل العالم عندهم بهالأبيض والأسود ببنجلاب.

يا الله عم فكر فيهم قديشهم منحوسين وما عندهم حظ. حيث يعيش حوالي 700 شخص ما بيميزوا سوى الأبيض والأسود فقط جراء تخيلوا طفرة جينية جعلتهم مصابون بعمل ألوان الكلي منذ ولادتهم، ويبدو أن الوراثة هي العامل الرئيسي وراء هذا المرض الغريب الذي لا يصيب عادة خارج بنجلاب إلا 1 من 300 ألف شخص حول العالم.

يعني إذا قررت تحن عليهم وتبعت لهم هيك شي كونتينر بالبحر فيه كتير من الأكل الطيب المشكل والألعاب للأطفال وقصص كتير حلوة بتجذب أي شخص. تخيل لا الأكل رح يحسوا بطعمه إذا طيب أو لا، ولا شي تاني رح يشوفوا جمال لونه. لقوا فوق كل هاد عندهم حساسية من رهاب الضوء. تعال أحكي لكم، هن جماعة بيشتغلوا بالليل وبالضوء بيبقوا جوا البيت، يعني لازم عن جد كل يوم نحنا نفيق نحمد ربنا يوميا على النعم اللي نحنا فيها، نعمة إنه نحنا منشوف الألوان ومنستمتع أو نستطعم بالأكل، بالإضافة لحاسة التذوق اللي ولا مرة خطر ببالي إني أنا أقعد أفكر فيها. عن جد نعمة إنه عنا شغالة. يا مكتورين الخير قال ب1775 عندما قتل عصار لينجي كيكي 90% من السكان، عم بقرأ لكم الخبر من المصادر الموثوقة لشو صار في لهي الجزيرة لوصلوا لهون أو ليش هالطفرة جينية طلعت عندهم، ما أدى إلى مجاعات ووفيات عالية، وما بقي غير 20 شخص بس بيناتهم الملك نان ماركي مواني نيزد اللي كان مصاب بعمل الألوان الكلي مع عائلته كلها، ولأنه مهمة السكان الباقيين يحافظوا على النسل والتزاوج بكثرة من أجل عدم انقراضهم، مما تم إعطاء الملك المسؤولية الأكبر لنشر أو نثر ذريته في كل مكان في ظل أعراف اجتماعية صارمة تحرم أو تحرم الزواج من خارج الجزيرة، ما أدى لولادة أجيال متعاقبة تحمل الطفرة الجينية النادرة لعمل الألوان الكلي، فانتشرت حالات عمى الألوان بين الأغلبية كمرض وراثي جعل حياتهم على الجزيرة بالأبيض والأسود، وعدم القدرة على التمتع بمناظر الجزيرة الرائعة، وجراء الأمراض الوراثية المتناقلة بين الأجيال واجه السكان المحليون صعوبات مثل التمييز بين الأكل الفاسد أو الطازج، وكمان عندهم حساسية عالية مثل ما حكينا من شوي من الضوء، هنين بيشتغلوا بالليل بصيد السمك. لكن بالمقابل

لكن بالمقابل الله ما تركهم وعطاهم ميزة القدرة على الرؤية الليلية اللي نحن ما عنا إياها، وتمييز أصغر الأشياء بالظلام، وإدراك بعض التفاصيل اللي ما بيشوفها الأشخاص العاديون. هنن قادرين يشوفوا أي سمكة صغيرة عم تسبح بأبعد نقطة بالمي. هاي الطفرة أو الطفرة الجينية لدى سكان جزيرة بنجيلاب جذبت بعض المصورين لالتقاط بعض الصور للجزيرة، وأجروا بعد وأجروا بعض التعديلات عليها لحتى يخلوا باقي البشر يشاركوا نفس أو يشاركون نفس المنظور للأشياء بالأبيض والأسود. عبالك تجرب هالتجربة وتشوف إذا بتقدر تكمل حياتك بالأبيض والأسود؟

0: متذكر كان في غنية اسمها أبيض أسود أبيض أسود هيك، مدري ليش خطر لي هلأ طالع على اليوتيوب ونسمعها كلياتنا سوا، بركي هيك منحس بوجعون لهدول الجماعة. كمان ماني متذكرة لمين كانت، بس بتذكر هيك كانت قديمة الغنية أبيض وأسود كاريوكي أو يلا. وهي طلعت معنا نسمعها.
1: Your Nana's legacy faces its greatest.
0: نتخطى الادورتايزمنت ونسمعها.

بتحبون ننتقل لفقرة شو مخبيلنا رف الكتب اليوم، ولا بتحبون ننتقل لفقرة تانية يكون فيها هيك شوية مشاعر، يكون فيها شوية حكم، شوية قصص مثل ما نحن متعودين عليها؟

0: شوفوا شو كتبت.
1: أهم وحدة ومن زمان
0: حقيبة السفر وصوت الطائرة، إنها بداية الرحلة. سترتبط بوطنك الجديد، سيرحب بك، ستحب حياتك من جديد، ولربما ستكون أسرة. ستعمل، ستجتهد، ستكون أقوى من أي وقت مضى. ستعيش في تفاصيل رواية جديدة في حياتك، وبين سطورها ستملأ الحاضر ذكريات مرة وحلوة. ستكون أنت بطل وكاتب هذه الرواية.

0: أنتوا بتعرفوا أنه للصوت في كتير له أنواع، ناس بتحكي ببطء، ناس بتحكي كتير سريع، وناس بتاكل الكلام، وناس بتحكي من أنفها، وناس صوتها كتير عريض، والناس اللي بتحكي ببطئهم في بعض الأشخاص اللي عم نحكي معها تزهق أو ببطلوا يحكوا لأنه بيكون عندهم نفس التون. مهم هلأ مع التمرين على الصوت نقدر نخلي صوتنا أكثر جاذبية، ونقدر نخلي الناس اللي عم تحاكيهم بحالة جمود من الإحساس والنبرة والقدرة على الجذب والإقناع من خلال صوتنا، ونأسر قلوب الآخرين. هلأ مع التمرين على الصوت نقدر نخلي صوتنا أكثر جاذبية، ولازم أول شغلة نعملها هي أنه ناخذ نفس عميق، لأنه الصوت بيركز على النفس، ونطالع النفس اللي أخذنا. مغني الأوبرا هنم كتير بيمارسوا هذا التمرين لأنه بيريح الصوت. كمان نحن لازم يكون عنا البوسترز تبعنا بشكل مستقيم، لأنه لازم ما نكون نايمين نحن وعم ناخذ النفس أو منجعين مثلا. التمرين الثاني هو المتاوبة بشكل كبير وبأصوات عالية، لأنه لما سألوا المذيع للممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان، قال له كيف فيني أعمل صوتي يطلع هيك مثير؟ قال له المتاوبة كتير بتخلي، أو بالذات لما بتفيق الصبح بتخلي الحبال الصوتية كلها تفتح. هون طبعا ما بيقصد أنه نحن نطالع أصوات عالية نجرح فيها الأحبال الصوتية، لا، بيقصد أنه نطالع أصوات للنغمات لحتى نريح دائما الأحبال ونريح الحنك، لأنه لما ما بيعود في تنشن على الحلق ما بيعود يكون هيك شادد، وبالتالي مخارج الحروف تطلع صح. آخر تمرين اللي هو تمرين اليوغا كمان مهم، لأنه الصوت بيطلع من الحنجرة وبعد التم، وفي ناس الصوت عنده بيطلع أعلى من التم. هدول الأشخاص اللي حكينا من شوي إنه هن بيحكوا من أنفهم، في أشخاص تانية بيكون عندهم الصوت أوطى من ما هو موجود، بيكون الصوت عندهم عريض. اليوغا مهمة لهي الأشخاص، لأنه لما بتتنفس وبترجع بتطالع بطنك لبرا، رئتين رح تنزل شوي فتح، وبصير في عنا هواء أكتر، ومنقدر نكمل جملتنا للآخر، وبتصير كمان مخارج الحروف أوضح، ما عاد في شيء يعني ضغط علينا. بصراحة هذا التمرين كتير مهم، حتى بيريح كتير وبيروق الشخص. طبعا ما لازم نخربط بين الصوت والطبقة، نحن منقدر نعلي صوتنا بس من دون ما تعلى الطبقة، لأنه بتنضرب الحنجرة وبالتالي بتنجرح الأحبال الصوتية عنا. ففي فرق بين أنه نحن نعلي طبقة صوتنا ونعلي صوتنا. آخر شيء اللي بدي أقوله أنه هاي التمارين ما نشغل يوم ويومين، دايما لازم نعود حالنا على البراكتس لهي التمارين بشكل مستمر لحتى نوصل للريزالتس اللي نحن بنحلم فيها. خلونا ننتقل للفقرة الثانية بعد هيدا الإعلان.
1: Now, there are a few listeners of this station that still haven't downloaded the Community Radio Plus app, which lets you tune in anywhere, even way out here. G'day, Marco!
2: Whoa, where did you come?
1: I'm just here to help you download our app. Pass me your phone.
2: Okay.
1: Now you can listen to us wherever you are, mm-hmm. message or call the studio directly, mm-hmm. and even share the station with your friends. There you go.
2: Oh, sweet.
1: See ya.
2: All right.
1: Okay. Download the Community Radio Plus app for yourself, or I suppose you can just wait for me to do it for you.
3: Are you pumping too much iron? Feeling unusually tired and having achy joints over a long time can be a sign of having too much iron in your body. It may mean you have hemochromatosis, a common inherited iron overload disorder. It can do a lot of damage, but it is easy to find and simple to manage. Talk to your GP about your symptoms and hemochromatosis, or visit Hemochromatosis Australia at ha.org.au.
4: Who you bank with matters. For our customers, their banking is making a real difference. Community Bank Bowen Heads has been serving our community for more than a decade, and now reaching more communities like Armstrong Creek and Charlemont. With $1 million already donated to our community, a great team and a volunteer board of locals, you too can become a customer and support groups that matter to you. Search Community Bank Bowen Heads for more information. Proudly sponsoring 94.7 The Pulse.
1: Now, there are a few listeners of this station that still haven't downloaded the Community Radio Plus app, which lets you tune in anywhere, even way out here. G'day, Marco.
2: Whoa, where did you come?
1: I'm just here to help you download our app. Pass me your phone.
2: Okay.
1: Now you can listen to us wherever you are, message or call the studio directly, and even share the station with your friends. There you go.
2: That's sweet.
1: See ya.
2: All right.
1: Okay. Download the Community Radio Plus app for yourself, or I suppose you can just wait for me to do it for you.
0: عودة معكم مستمعي إذاعة The Pulse 94.7. أهلا وسهلا فيكم من جديد.

وهلا رح نحكي عن النشاطات الفيكتورية اللي بتصير. يا ترى لوين بدنا نروح هالمرة؟ ب 18 ابريل حيكون في مهرجان ريكي فيستيفال. هيدا الفيستيفال اللي رح يكون فيه دانسينج ومسابقات وميوزيك وتويز بالإضافة للستولز. رح يتم بجونسون بارك بجيلونج. كونوا كلكم على الموعد، طبعا هو فري.

يعني أنا ماني متمنية أنه تخلص الحلقة اليوم، بس للأسف عم يداهمنا الوقت، وأنا حابة أترككم مع الأغاني بالإضافة للختام الصغير اللي دايما منحكي فيه، وبلقاكم الأسبوع الجاي بنفس التوقيت.

وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج أكسجين مع مروة عبر إذاعة أو أثير The Pulse 94.7. إن شاء الله هالأسبوع بيحملكم كل الحب والسعادة لقلوبكم مثل ما بتمنى لكم دايما. من هون لأرجع ألتقي فيكم الأسبوع الجاي بنفس التوقيت على إذاعة The Pulse. تصبحوا على ألف خير.

يسعد مساكن مستمعي برنامج أكسجين مع مروة عبر إذاعة بوس 94.7 وين ما كنتم متواجدين داخل أستراليا أو خارجها.